0: بازم زمرة
1: برم قرود وكيف يجي أزلاب زمرة عزرة شو ما يعني
2: راديو بي

0: الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو شعب رانكي نارانا
1: راديو وينك

0: Azam Zabra.
1: Premen Kurotu Çitbici. Aslan Samra Azra Şoma yani.
2: أجد جهلين مهازم بهرم ففي طوزي ملك
3: راديو بي

مشوتان تكوني مشي فرا مردي تخورتي جرد سالي بنكر بردا چولالي سيدالي كاچا بتمي اس حيرالا

ولا سبايا مبالا خدا من قبل خزان ابو قال بدر مالا باب بر بن لك جان ادل بن ابراهيم خدا وياك شاد بو من ادو قايش حناك يا من ويد خمن الغطا وبي ايه ان جبات ايه من ان زاني مو برا كل خدا بس كل ابتك بر مالا عبد المجيد تسمع ما خاين دربك بدال بشوف